وحسدوني فيك ما عدروني ما داقوا دو قلايب ليك روحي روحي يا العذراء ونسي من اللي يبغيك هذا حقنا من الله كتبوها عليا وعليك